الحمد لله صاحب الوحدانية الصمدانية، والصلاة والسلام على برزخ الهوية ورمز الألوهية، وعلى آله وأصحابه افتخار البرية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أوصل صلة الصلاة على قبضة أنوارك الذاتية ومجلى أسرارك الكنزية وسر تجلي العوالم الصفاتية ومصدر حقائق المذاهل الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية. اللهم أسبغ هاطل صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الحق. اللهم صل وسلم على الرفرف العظمة السبوحية وحجب الكمالات الملتسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العوالم الملكية ومن بدر صور جمالها آيات الهداية الربانية. اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه، والباتن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان. اللهم صل وسلم على ألف البداية المشيرة إلى وحدة الكثرة واستقامة القيومية المتنوعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس. يا قدوس يا قدوس،